تابا كبليل ديوندا باريوات بوغريتاب يونس آكا تبليل باريوات تتات كي نبورتنين انكا وكتتين راني اگو ساوتي ونرين انكا انبي تتاب كورون انكا چه بربيل اكا كبتندن اگو موتيامي سنگ اگو بوپنين كي براستي وغين اروغيني توبومي تاب مارتم سوي چه بشوك نبغو كي تاب كبتندن چه بربيل اك نميتنين سوتيگين بوميت Weri taba kepsoi cirugong aga tablu le cirugong tucak ludia cibarungu krese koesh Elizabeth langa tak pol soi wangu tio tablingo sirto ludia soi kwani tablingo sirto David Joseph Paulo negio sirto kipkemoi Janet Bornes Pita Aquine kotinye mochikoroni kakme chigarisho sere sande taba kible liando bariwot pogerita biunes aga tablile bariwot Dadate kini bortanyin in rani in kap katetos pitolago saute onrenyin kia in petutap korun kasi ta mutin ka che birbe lek namitin in kiptenden. Mutiamising agobo menyin. Chotan ko kaprasa o shik kipo mutio chagai tuishin studio. Inokwek tuul chubo bete manikuwa ko sugo gai kage Jehovah.